كما ربط راديو مسمن لبو اتر شيا راديو سادغوري تركيا سخما دريس كاخلاو 17 اغسطس او شباتي تركيا ستروي 11 تبليسي ستروي 12 ساعتيا راديو تركيا سخمس كارتنواني غداتسميبس مسمن انكاريدان شيغيزليات قوبلغه تركيا ستروي 11 تبليسي ستروي 12 ساعتيدان 9645 كيلو هرتز سيكشليس 31 متريس موكلي ديابازونزه

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من أب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي تركسات 4A على التردد 12092 ميجا هرتز باستقطاب أفقي هوريزنتال ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بالموجز. وزير الخارجية فيدان يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السوري. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يعلن أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر جراء هجوم جوي شنته القوات الروسية على منطقة خاركيف. ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 73,400 شهيد. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 منازل فلسطينية منذ 10 أيام. وفي النشرة أنباء أخرى، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. ووفقا للمعلومات المستقاة من مصادر من وزارة الخارجية، فقد أجرى الوزير فيدان محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. وخلال الاتصال الذي أجراه فيدان مع نظيره القطري، تم تناول الوضع في مضيق هرمز. أما في الاتصال الآخر مع وزير الخارجية السوري، فقد قيم فيدان التطورات الأخيرة في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد كبير آخر وفقا للحصيلة الأولية جراء هجوم جوي شنته القوات الروسية على بلدة بتشينيا في منطقة خاركيف. وأوضح زيلينسكي في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا شنت هجوما جويا على البلدة التابعة للمنطقة. وأشار زيلينسكي لأن الهجوم استهدف تقاطعا مكتظا يحيط به مكتب بريد ومتاجر ومنازل، وقال يعرف حتى الآن مقتل 10 أشخاص. أتقدم بأحر التعازي لأقارب المتوفين وذويهم. هناك عدد كبير من الجرحى وتقدم لهم حاليا جميع المساعدات الطبية اللازمة. وفي معرض تقييمه للهجوم بأنه مأساة، أضاف زيلينسكي سنرد حتما على هذا الهجوم الروسي. من جانبه صرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف أولي سينيهوبوف في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا على بلدة بتشينيا. وذكر بيان خطي صادر عن قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما على البلاد خلال الليلة الماضية باستخدام 147 طائرة مسلحة ومسيرة. وأفيد في البيان أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إبطال مفعول 111 طائرة مسيرة مسلحة، فيما جاء في بيان آخر صادر عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه هناك مقتل شخصين جراء هجوم شنته روسيا على مدينة زابوروجيا. وأفيد في البيان بإصابة شخصين آخرين جراء هجمات استهدفت منطقتي تشيرنهييف ودنبروفوتسك. ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 20 أول أكتوبر 2000

0: 23 إلى 73400 شخص. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان خطي بأحدث البيانات المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأشار البيان إلى وصول جثمان شهيد واحد ومصابين اثنين إلى المستشفيات في غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73400 شهيد، بالإضافة إلى وجود 174312 مصاب. يذكر أن آلاف الجثامين لا تزال متواجدة تحت الأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة. واصل مستوطنون إسرائيليون بحماية من الجيش الإسرائيلي محاصرة ثلاث منازل تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدة قصرى جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك لليوم العاشر على التوالي. وأفاد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي بأن قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون حصار المنازل الثلاثة الواقعة في منطقة رأس العين بالبلدة، ويمنعون العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها بالتوازي مع إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وأوضح وادي أن المستوطنين ينتشرون في المنطقة ويتحركون بحرية، مشيرا إلى أن لؤي أبو ريدة وهو أحد مالكي المنازل يحمل الجنسية الأمريكية قد تمكن من الوصول إلى منزله يوم أمس برفقة وفد أمريكي. من جانبه ذكر أبو ريدة أن أصعب ما واجهه خلال الأيام الماضية كانت متابعة حصار منزله وعائلته من الولايات المتحدة عبر كاميرات المراقبة. وأشار أبو ريدة إلى أن أفراد العائلة لا يستطيعون الحركة بحرية، موضحا أنه على الرغم من تواجد الجنود الإسرائيليين في المنطقة إلا أن المستوطنين يتمكنون من الوصول إلى محيط منزله. هذا وأعرب أبو ريدة أيضا عن خيبة أمله من موقف الجيش الإسرائيلي، وقال: قيل لنا أن الجيش موجود هنا لحمايتنا وإبعاد المستوطنين، لكن ما رأيناه على الأرض كان عكس ذلك تماما. وأضاف أنه تواصل مع المسؤولين أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية وأبلغهم بما يجري في منزله، وتلقى وعودا بالضغط على إسرائيل لإبعاد المستوطنين، مستدركا أنه حتى الآن لا ولم يتحقق أي شيء ملموس على أرض الواقع. وأكد أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على بلدة قصرى فحسب، بل تمتد لتشمل القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة بما في ذلك جالود وقريوت. ويفرض المستوطنون حصارا على العائلات الفلسطينية الثلاثة في قصرى منذ 9 أغسطس الجاري عبر إغلاق الطرق المؤدية إلى منازلهم ومنع أصحابها من الدخول والخروج، وسط مخاوف من إجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء عليها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة تظهر مضيق هرمز كأراضٍ تابعة للولايات المتحدة. وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، أعاد ترامب التذكير بتصريحاته التي أعلن عنها بأنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية. وتضمنت التدوينة خريطة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة تقول أراض أمريكية جديدة. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد ادعى خلال مشاركته في فعالية يوم 14 أغسطس أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا شاملا على مضيق هرمز، وقال: بعد الهزيمة الكاملة لإيران وسريعا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية. وفي منشور آخر على حسابه ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بقدرتهم على الاحتفاظ بهذه السيطرة. من جانبهم يكرر المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن المضيق لن يفتح ما لا تنهي الولايات المتحدة الأمريكية تدخلاتها وحصارها البحري لمضيق هرمز، وتلتزم بمتطلبات التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن في 17 حزيران يونيو الذي مضى. رد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على المنشور الذي شاركه الرئيس الأمريكي ترامب وأظهر فيه مضيق هرمز كأراض أمريكية جديدة، مؤكدا أن وهم ترامب بشأن المضيق سيصحح قريبا. وقال غريب

يبقى بادي في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيصحح قريبا أو أننا سنقوم بتصحيح أوهام هذا الحالم. وكان ترامب قد نشر عبر حسابه على منصة تروث سوشيال خريطة تظهر أجزاء من مضيق هرمز وإيران بالإضافة إلى الخليج العربي وبحر عمان تحت عبارة أراض أمريكية جديدة. سلط علماء الفلك الضوء على أحد أبرز أسرار الكون المبكر عقب اكتشاف 3 ثقوب سوداء فاتقة للكتلة تقترب من بعضها البعض وتدخل في مرحلة الاندماج داخل مجرة تبعد عن الأرض 1.3 مليار سنة من الانفجار العظيم. وكشف فريق بحثي دولي باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن هيكل لافت للأنظار في مجرة بعيدة تدعى J0148-4214، واستغرق ضوءها نحو 12.5 مليار سنة للوصول إلى الأرض. وتوصل العلماء إلى أن الثقوب السوداء الثلاثة العملاقة الواقعة في مركز المجرة ومحيطها تتغذى على سحب الغاز وتنجرف في نهاية المطاف نحو اندماج هائل. ويقدم هذا الاكتشاف الذي نشر في مجلة Astronomy and Astrophysics إجابة قوية حول كيفية وصول الثقوب السوداء إلى هذه الكتل الهائلة في أوقات قصيرة خلال المراحل المبكرة من عمر الكون. وعلى الرغم من تعذر تصوير هذه الثقوب الثلاثة السوداء بشكل مباشر نظرا لبعدها الشديد، إلا أنه تم رصدها بفضل أجهزة التحليل الطيفي المتطورة على متن تلسكوب جيمس ويب. وقام الجهاز بقياس حركة غاز الهيدروجين الذي يدور بسرعة عالية حول كل ثقب أسود، مما مكن العلماء من حساب كتل هذه الأجرام وسرعة تغذيتها بدقة. وأكدت البيانات أن العمليات الديناميكية التي جمعت الثقوب السوداء في مرحلة شباب الكون كانت تعمل بكفاءة عالية جدا. في مركز المجرة المدروسة يوجد الثقبان أسودان تفصل بينهما مسافة 620 سنة ضوئية. يمتلك أحدهما كتلة تعادل 80 مليون ضعف كتلة الشمس، بينما يظل الثقب الأسود المجاور له بحجم متواضع نسبيا يبلغ 600 ألف كتلة شمسية. ومع ذلك يلتهم هذا الثقب الأسود الأصغر الغاز بسرعة قياسية تتجاوز الحد الأقصى المعتمد نظريا للتغذية، مما يسمح له باكتساب الكتلة بسرعة فائقة رغم التوقعات بحديث توقف قريب لهذه العملية بسبب الإشعاع المكثف. أما العضو الثالث في هذا النظام فيبعد 5500 سنة ضوئية عن مركز المجرة ويحمل كتلة تعادل نحو 2 مليون ضعف كتلة الشمس، أي ما يعادل نصف حجم الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة. ويعتقد أنه انضم إلى النظام نتيجة اندماج مجري سابق. وبسبب مسألة الأجسام الثلاثة الكلاسيكية في الفيزياء، فقد تكون الجاذبية الهائلة في المركز قد قذفت هذا الثقب الأسود الثالث إلى خارج المجرة بسرعة عالية بدلا من دمجه مع الأجرام الأخرى. ويواصل علماء الفلك أبحاثهم لمعرفة ما إذا كان هذا الجرم يتجه نحو الاندماج أم أنه ينجرف وحيدا في الفضاء منذ مليارات السنين. مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى نشرة الأخبار. نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية للمغنية القديرة التركية سازان أكسو.

المدينة التي تحت القدس. حسناً، كم مدينة يمكن أن تختبئ تحت مدينة واحدة برأيكم؟ كل من تطأ قدمه المدينة ينظر أولاً نحو السماء، يتأمل طويلاً تلك القباب المهيبة والأسوار التي ترتفع نحو العلاء وتلك البيوت الحجرية القديمة التي تتلألأ كالذهب تحت أشعة الشمس. بيد أن أعظم سر تخفيه القدس ليس في السماء، بل هو ينتظرنا بصمت منذ قرون، بل ربما منذ آلاف السنوات تحت أقدامنا تماما. حسنا، كم مدينة يمكن أن تختبئ تحت مدينة واحدة؟ ها نحن اليوم نقفي أثر هذا السؤال بالذات. سنحول أبصارنا عن تلك القباب العالية نحو أعماق الأرض، وننطلق في رحلة داخل عالم القدس الخفي، حيث تتراكم الحجارة والتراب والزمن طبقة تلو الأخرى.

إن القدس التي نراها اليوم ليست في الحقيقة مدينة واحدة، بل إن كل حضارة مرت بهذه الأرض عبر القرون، من اليبوسيين إلى الكنعانيين، ومن الرومان إلى البيزنطيين، ومن الأمويين إلى العثمانيين، قد وضعت حجرها فوق حجر من سبقها. القدس مكتبة تاريخية ضخمة مكونة من مدن ركبت فوق بعضها البعض. إذا لماذا يبني الإنسان مدينة تحت الأرض؟ ربما للاختباء من عدو قادم، أو للوصول إلى قطرة ماء، أو لمجرد الحفاظ على عقيدته وحياته. ولعل واحدة من أكثر الإجابات إثارة للدهشة عن هذا السؤال تكمن قبل نحو 2700 عام، في قلب صخرة شديدة الظلمة، نفق حزقيا أو نفق سلوان. تخيلوا معي هذا المشهد: مدينة تحت الحصار، وأصوات أقدام الجيوش المقتربة تسمع في الخارج، بينما يصارع السكان في الداخل طويا من العطش. وعندما يتعلق الأمر بالماء تتوقف كل الحسابات، فالماء ليس مجرد حياة، بل هو صمود المدينة وأملها. في تلك الأيام العصيبة تتخذ القرارات التي ستغير مصير القدس. سيشق الجبل كاملا لنقل مياه نبع جيحون الخارجي، أو ما يعرف الآن بنبع سلوان، إلى بركة سلوان الداخلية. لكن الإنسان فيها لم يكن يملك خريطة ولا أداة للقياس، فتم تشكيل فريقين للحفر فورا، بدأ الأول من الطرف الأول للنفق، وبدأ الآخر من الطرف المماثل له. في ظلام دامس وتحت النور المرتعش لمصابيح الزيت كانوا يعملون، وكانت أصوات المعازيق تتردد في أحشاء الجبل، وهم يتقدمون مترا بعد متر دون أن يرى أحدهما الآخر، نحو الهدف نفسه. ثم حدثت واحدة من أعجب الإنجازات الهندسية في التاريخ. هل كنتم تعلمون ذلك؟ قبل نحو 2700 عام ودون أي تكنولوجيا حديثة، نحتا هذان الفريقان الصخور والتقيا في منتصف الجبل بحساب حاسم دقيق. عندما بدأ العمال يسمعون أصوات معازيق بعضهم البعض من قريب، حفروا الأمتار الأخيرة بحماسة بالغة، حتى عانق بعضهم بعضا في النقطة نفسها. وحتى يومنا هذا ينظر المهندسون بذهول وإعجاب إلى كيفية إجراء هذا الحساب الدقيق بإمكانات ذلك العصر. والأجمل من ذلك أن الزوار الذين يزورون القدس اليوم لا يزالون يستطيعون المشي داخل هذا النفق الذي حفر قبل 2700 عام، والمياه الباردة تصل إلى ركبهم. ولكن بالطبع لا تقف ذاكرة القدس تحت أرضية عند أنفاق المياه هذه فحسب، فما أن تتقدمون قليلا حتى تجدوا أنفسكم في شارع روماني قديم غارق متريا تحت الأرض. عندما يتوقف المرء ليفكر في الأمر للحظة يمتلكه العجب. تحت هذه الشوارع الحديثة التي تمر منها السيارات ويركض فيها الناس اليوم، تمتد طرق حجرية توقف فيها الزمن. في زمن ماض كان التجار يحملون التوابل فوق تلك الحجارة، وكان جنود الرومان يطوفون الدوريات ويمشي عليها الحجاج القادمون من ديار نائية، وتتردد في أزقتها ضحكات الأطفال. وبينما نحن نعيش اليوم فوق التراب الذي وطأوه، يستمر التاريخ في الامتداد بصمت تحت أقدامنا. وماذا عن تلك الأنفاق الغامضة تحت الأرض؟ لم يستطع علماء الآثار حتى الآن حل لغز هذه الأنفاق الموجودة تحت القدس بالكامل، وما كان الغرض الدقيق من بنائها. هل كانت لنقل المياه فحسب؟ أم كانت طرقاً للفرار إبان الحصار؟ أم أماكن للعبادة السرية التي لجأ إليها الناس؟ ربما كل ذلك معاً، فقد كان لكل نفق أغراض مختلفة في عصور مختلفة. إن القدس كتاب لن تكتب صفحته الأخيرة أبداً، كل حجر يخرج من تحت الأرض يهمس في أذاننا بشيء جديد من الماضي. ولكن هنا تماماً أعزائي المستمعين، ينبغي التطرق إلى قضية بالغة الأهمية لا تزال حيوية ومتجددة في يومنا هذا. إن بعض الحفريات الأثرية التي

تجرى في القدس لم تعد مجرد عمل علمي، بل أصبحت في قلب جدالات دولية كبرى من حيث حماية التراث الثقافي للمدينة وتفسير تلك الهوية التاريخية. تذكر العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو باستمرار بأن القدس تمثل تراثا مشتركا للمجتمعات اليهودية والمسيحية والمسلمة، وتؤكد باحتتام على ضرورة الحماية لهذه البنية المتعددة الطبقات. من ناحية أخرى، يوجه الخبراء الفلسطينيون وممثلو التراث الثقافي تحذيرا حاصفا وشديد الأهمية، إذ يعربون عن قلقهم العميق من أن هذه الحفريات العشوائية التي تجرى تحت الأرض قد تؤذي النسيج المادي للمدينة الذي يعود لآلاف السنوات، بل وقد تضعف أسس المباني التاريخية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مما يهدد الآثار التاريخية والحياة فوق الأرض مشارف خطر مباشر، فضلا عن أن السعي لضغط هوية المدينة الغنية في فهم تاريخي واحد يزيد من هذه المخاوف، لأن ما يجعل القدس قدسا ليس انتماؤها لعصر واحد أو حضارة واحدة، بل يكمن ذلك التنوع في قدرتها على حمل آثار جميع الحضارات التي مرت بهذه الأرض عبر آلاف السنوات في الصدر نفسه. إن كل حجر يستخرج من تحت الأرض يلطم وجوهنا مجددا بحقيقة أن القدس هي الذاكرة المشتركة للبشرية. ربما لا تنمو بعض المدن نحو السماء فحسب، بل أن بعض المدن تخفي ذاكرتها تحت التراب. قمنا اليوم معا برحلة قصيرة في طبقات القدس التحت أرضية، وأصغينا السمع إلى تلك الحكايات التي تهمس بها الحجارة. رأينا كم مدينة يمكن في الحقيقة أن تختفي تحت مدينة واحدة، لكن ذاكرة هذه الأرض لا تعيش تحت الأرض فحسب، فهي تستمر في الحياة تارة في أيدي الصناع، وتارة في حرفة لم تتغير منذ قرون، وتارة أخرى في ظل شجرة زيتون كبرت بصبر. إلى أن نلتقي مجددا في الحلقة القادمة، سنستمر في اكتشاف حكاية فلسطين الخفية. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطع قدميها أرض تركيا. وفي الحلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتي عن تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيرا، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفاري، حيث بعد أن أنهيت رحلتي إلى مدينة ماردن وودعت طرقها الحجرية، وجهت وجهتي إلى مدينة فان جوهرة الشرقي. وعلى الفور صعدت من بلادي ما بين النهرين وتسلقت جبال مدينة سيرت الخضراء، ووطأت قدمي أراضي منطقة الشرق الأناظور الساحرة. وكلما طال الطريق الذي قطعته ازداد الهواء برودة وازدادت التضاريس وعورة، وكل مشهد صادفته كان وكأنه يدعونني إلى عالم آخر، عالم قادم من الماضي. وأخيرا وعلى ضفاف تلك البحيرة الشاسعة حيث يمتزج ضوئها بمياهها، وجدت نفسي قد وصلت إلى مدينة فان. قبل الدخول إلى مركز المدينة كانت محطتي الأولى قلعة فان الشامخة. وتقع هذه القلعة الرائعة على صخرة شديدة الانحدار على الشاطئ الشرقي لبحيرة فان، وقد بناها الملك الأوراتي ساردوري الأول في القرن التاسع قبل الميلاد. وتظهر الكتل الحجرية الضخمة المستخدمة في بناء القلعة مدى براعة الهندسية والمعمارية التي وصلوا إليها في تلك الفترة. ولم تكن القلعة مجرد نقطة استراتيجية

للدفاع فحسب، بل كانت أيضا مركزا دينيا وإداريا. وكشفت الحفريات عن مخطوطة كتبت باللغة المسمارية، وكذلك المذابح التي تقدم فيها القرابين والهبات لغايات دينية، أو مكان المقدس الذي يقام فيه الطقوس الدينية، وكذلك أماكن التخزين. أما القطعة الأكثر لفتا للانتباه فهي النقش التذكاري الموجود على حصن ساردور الواقع بدوره على المنحدر الجنوبي والذي يعود إلى ساردور الأول. ويعد هذا النقش أحد أقدم الوثائق التي تلقي الضوء على التاريخ المكتوب للأوراتيين. وبينما كنت أتسلق للوصول إلى القلعة، استقبلتني المناظر الشاملة لسهل فان واللون الأزرق الآسر لبحيرة فان. وبينما كنت أواصل الصعود نحو القلعة، بدأت البحيرة وكأنها قد توحدت مع السماء، كما أن التباين بين أفق المدينة الحديثة وجدران الحجرية للقلعة التي صمدت لقرون منحني شعورا بالسفر عبر الزمن. ففي كل مرة ألمس فيها الحجارة يشعرني بالقشعريرة، وكان برودة الماضي تتسرب إلى أطراف أصابعي، كما أن الرياح عندما تتخلل من بين تلك الأحجار تمنحني شعور كأنها تهمس بالماضي في أذني. ويبدو أن آثار أقدام الأوراتيين والفرس والسلاجقة والعثمانيين ما زالت شامخة على هذه الأرض، إضافة إلى أنه يمكنني القول أن قلعة فان لم تكن مجرد صرحا فحسب، وإنما أشبه بحجر تذكاري محفور في قلب الشرق وتحدى جميع العصور. يقال أن الصباح في مدينة فان يبدأ بالفطور، وهو كذلك بالفعل. لقد جلست لتناول فطور فان الشهير، إذ كانت المائدة فاخرة جدا. لقد وضعت الأطباق الواحدة تلو الأخرى، طبق من الجبن بالأعشاب ومورتوا، واللبن رائب بالخيار المعروف بالتركية ججك، وكذلك العسل والقشطة، إضافة إلى كوتون المحمص، وهو أحد الحلويات المحلية الخاصة بمنطقة شمال شرق الأناضول، وكذلك طبعا معجنات فان بالقرفة التي فتح شهيتي، وتتبعت أثر التوابل التي تركت طعمها داخل فمي، وإذا بي أشعر بعمق هذه الثقافة الغنية مع كل قضمة أخذتها. وبعدها بدأت أرتشف الشاي أمام منظر البحيرة، ويمكنني أن أختصر تلك اللحظات بهذه العبارة: مع إشراقة شمس صباح ذلك اليوم غمرتني سعادة هادئة. ومع حلول ساعة المساء لجأت إلى دفء المطبخ المحلي، وأول ما وضع على طاولتي كان سمك فان المخبوز في التندور، والمعروف أيضا باسم البوري اللؤلؤي. وهذا السمك الخاص الذي لا يوجد إلا في بحيرة فان باستثناء فترة هجرتهم، يطهى ببطء في فرن حجري، إذ إنه يكون مقرمشا من الخارج ومالحا بعض الشيء وطريا من الداخل. ثم جاء طبق من حساء كلادوش، وهو طبق تقليدي يعد بالزبادي والعدس الأخضر والبصل المحمص وخبز التندوري، وكان عبارة عن تناغم بين الحموضة والتوابل الذي أضفى نكهة مختلفة وكأنها قادمة من الزمن البعيد والفريد. وأكثر ما علق في مخيلتي والأكثر لفتا للانتباه عن مدينة فان فهي القطط. وعندما عدت إلى المدينة كان بيت قطط فان بانتظاري، وعلى الفور جلست هذه القطط الظريفة ذات الفراء الأبيض الناصع على حضني، وأصبحت أشبه بأساطير التي تتحدث عن الحيوانات الأليفة. وأكثر ما لفت انتباهي هي عيونها، حيث كانت إحداهما زرقاء والأخرى كهرمانية. نظرت إلي بعينيها مختلفتي اللون، وكأنها تحاول أن تشير من خلالها إلى السماء والأرض في آن واحد، كما أن نظرتهما تفعم بالحكمة والسر أيضا. وبينما كنت أنظر إليهما شعرت وكأنني أزور جبال فان الشاهقة وبحيرتها وتاريخها في داخلي من جديد.

أعزائي المستمعين، بن ليست مجرد مدينة، إنها مساحة شاسعة تحمل في ثناياها التاريخ والطبيعة والعاطفة في آن واحد. فالماضي يسكن في جدرانها، والسكينة في بحيرتها، والوفرة في موائدها. فكل شارع وكل صورة وكل نسمة كانت تهمس في أذني بقصة تختلف الواحدة عن الأخرى. بالطبع سنواصل رحلتنا وسننقل لكم مغامرات جديدة. أما الآن فلقد حان وقت الوداع لواصل رحلتي مع هذه الذكريات الجميلة. أترككم في أمان الله ورعايته.

حسب التوقيت المحلي أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من أب أغسطس عام 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي تركسات 4A على التردد 12092 ميجا هرتز باستقطاب أفقي هوريزنتال ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بالموجز. وزير الخارجية فيدان يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السوري. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر جراء هجوم جوي شنت القوات الروسية على منطقة خاركيف. ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 73,400 شهيد. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 منازل فلسطينية منذ 10 أيام. وفي النشرة أنباء أخرى، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. ووفقا للمعلومات المستقاة من مصادر من وزارة الخارجية، فقد أجرى الوزير فيدان محادثات هاتفية مع رئيس

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. وخلال الاتصال الذي أجراه في دان مع نظيره القطري تم تناول الوضع في مضيق هرمز. أما في الاتصال الآخر مع وزير الخارجية السوري فقد قيم في دان التطورات الأخيرة في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد كبير آخر وفقا للحصيلة الأولية جراء هجوم جوي شنته القوات الروسية على بلدة بيتشينيا في منطقة خاركيف. وأوضح زيلنسكي في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا شنت هجوما جويا على البلدة التابعة للمنطقة. وأشار زيلنسكي إلى أن الهجوم استهدف تقاطعا مكتظا يحيط به مكتب بريد ومتاجر ومنازل وقال: يعرف حتى الآن مقتل 10 أشخاص. أتقدم بأحر التعازي لأقارب المتوفين وذويهم. هناك عدد كبير من الجرحى وتقدم لهم حاليا جميع المساعدات الطبية اللازمة. وفي معرض تقييمه للهجوم بأنه مأساة أضاف زيلنسكي: سنرد حتما على هذا الهجوم الروسي. من جانبه صرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا على بلدة بيتشينيا. وذكر بيان خطي صادر عن قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما على البلاد خلال الليلة الماضية باستخدام 147 طائرة مسلحة ومسيرة. وأفيد في البيان أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إبطال مفعول 111 طائرة مسيرة مسلحة، فيما جاء في بيان آخر صادر عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه هناك مقتل شخصين جراء هجوم شنته روسيا على مدينة زابوروجيا. وأفيد في البيان بإصابة شخصين آخرين جراء هجمات استهدفت منطقتي تشيرنهييف ودنبروفوتسك. ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 73,400 شخص. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان خطي بأحدث البيانات المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأشار البيان إلى وصول جثمان شهيد واحد ومصابين اثنين إلى المستشفيات في غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,400 شهيد، بالإضافة إلى وجود 174,312 مصاب. يذكر أن آلاف الجثامين لا تزال متواجدة تحت الأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة. وصل مستوطنون إسرائيليون بحماية من الجيش الإسرائيلي محاصرة 3 منازل تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدة قصرى جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك لليوم 10 على التوالي. وأفاد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي بأن قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون حصار المنازل الثلاثة الواقعة في منطقة رأس العين بالبلدة، ويمنعون العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها بالتوازي مع إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وأوضح وادي أن المستوطنين ينتشرون في المنطقة ويتحركون بحرية، مشيرا إلى أن لؤي أبو ريدة وهو أحد مالكي المنازل يحمل الجنسية الأمريكية قد تمكن من الوصول إلى منزله يوم أمس برفقة وفد أمريكي. من جانبه ذكر أبو ريدة أن أصعب ما واجهه خلال الأيام الماضية كانت متابعة حصار منزله وعائلته من الولايات المتحدة عبر كاميرات المراقبة. وأشار أبو ريدة إلى أن أفراد العائلة لا يستطيعون الحركة بحرية، موضحا أنه على الرغم من تواجد الجنود الإسرائيليين في المنطقة إلا أن المستوطنين يتمكنون من الوصول إلى محيط منزله. هذا وأعرب أبو ريدة أيضا عن خيبة أمله من موقف الجيش الإسرائيلي وقال: قيل لنا أن الجيش موجود هنا لحمايتنا وإبعاد المستوطنين، لكن ما رأيناه على الأرض كان عكس ذلك تماما. وأضاف أنه تواصل مع المسؤولين أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية وأبلغهم بما يجري في منزله وتلقى

0: وعودا بالضغط على إسرائيل لإبعاد المستوطنين، مستدركا أنه حتى الآن لا ولم يتحقق أي شيء ملموس على أرض الواقع. وأكد أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على بلدة قصرة فحسب، بل تمتد لتشمل القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة بما في ذلك جالود وقريوت. ويفرض المستوطنون حصارا على العائلات الفلسطينية الثلاثة في قصرة منذ 9 أغسطس الجاري عبر إغلاق الطرق المؤدية إلى منازلهم ومنع أصحابها من الدخول والخروج، وسط مخاوف من إجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء عليها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض تابعة للولايات المتحدة. وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، أعاد ترامب التذكير بتصريحاته التي أعلن عنها بأنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، وتضمنت التدوين خريطة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة تقول أراض أمريكية جديدة. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد ادعى خلال مشاركته في فعالية يوم 14 أغسطس أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا شاملا على مضيق هرمز، وقال بعد الهزيمة الكاملة لإيران وسريعا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية. وفي منشور آخر على حسابه ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بقدرتهم على الاحتفاظ بهذه السيطرة. من جانبهم يكرر المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن المضيق لن يفتح ما لا تنهي الولايات المتحدة الأمريكية تدخلاتها وحصارها البحري لمضيق هرمز، وتلتزم بمتطلبات التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن في 17 حزيران يونيو الذي مضى. رد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على المنشور الذي شاركه الرئيس الأمريكي ترامب وأظهر فيه مضيق هرمز كأراض أمريكية جديدة، مؤكدا أن وهم ترامب بشأن المضيق سيصحح قريبا. وقال غريب آبادي في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيصحح قريبا، أو أننا سنقوم بتصحيح أوهام هذا الحالم. وكان ترامب قد نشر عبر حسابه على منصة تروث سوشيال خريطة تظهر أجزاء من مضيق هرمز وإيران بالإضافة إلى الخليج العربي وبحر عمان تحت عبارة أراض أمريكية جديدة. سلط علماء الفلك الضوء على أحد أبرز أسرار الكون المبكر عقب اكتشاف 3 ثقوب سوداء فاتقة للكتلة تقترب من بعضها البعض وتدخل في مرحلة الاندماج داخل مجرة تبعد عن الأرض 1.3 مليار سنة من الانفجار العظيم. وكشف فريق بحثي دولي باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن هيكل لافت للأنظار في مجرة بعيدة تدعى J0148-4214، واستغرق ضوءها نحو 12.5 مليار سنة للوصول إلى الأرض. وتوصل العلماء إلى أن الثقوب السوداء الثلاثة العملاقة الواقعة في مركز المجرة ومحيطها تتغذى على سحب الغاز وتنجرف في نهاية المطاف نحو اندماج هائل. ويقدم هذا الاكتشاف الذي نشر في مجلة Astronomy and Astrophysics إجابة قوية حول كيفية وصول الثقوب السوداء إلى هذه الكتل الهائلة في أوقات قصيرة خلال المراحل المبكرة من عمر الكون. وعلى الرغم من تعذر تصوير هذه الثقوب الثلاثة السوداء بشكل مباشر نظرا لبعدها الشديد، إلا أنه تم رصدها بفضل أجهزة التحليل الطيفي المتطورة على متن تلسكوب جيمس ويب. وقام الجهاز بقياس حركة غاز الهيدروجين الذي يدور بسرعة عالية حول كل ثقب أسود، مما مكن العلماء من حساب كتل هذه الأجرام وسرعة تغذيتها بدقة. وأكدت البيانات أن العمليات الديناميكية التي جمعت الثقوب السوداء في مرحلة شباب الكون كانت تعمل بكفاءة عالية جدا. في مركز المجرة المدروسة يوجد ثقبان أسودان تفصل بينهما مسافة 620 سنة ضوئية، يمتلك أحدهما كتلة تعادل 80 مليون

في كتلة الشمس، بينما يظل الثقب الأسود المجاور له بحجم متواضع نسبيا يبلغ 600,000 كتلة شمسية. ومع ذلك يلتهم هذا الثقب الأسود الأصغر الغاز بسرعة قياسية تتجاوز الحد الأقصى المعتمد نظريا للتغذية، مما يسمح له باكتساب الكتلة بسرعة فائقة رغم التوقعات بحديث توقف قريب لهذه العملية بسبب الإشعاع المكثف. أما العضو الثالث في هذا النظام فيبعد 5500 سنة ضوئية عن مركز المجرة ويحمل كتلة تعادل نحو 2,000,000 ضعف كتلة الشمس، أي ما يعادل نصف حجم الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة. ويعتقد أنه انضم إلى النظام نتيجة اندماج مجري سابق. وبسبب مسألة الأجسام الثلاثة الكلاسيكية في الفيزياء، فقد تكون الجاذبية الهائلة في المركز قد قذفت هذا الثقب الأسود الثالث إلى خارج المجرة بسرعة عالية بدلا من دمجه مع الأجرام الأخرى. ويواصل علماء الفلك أبحاثهم لمعرفة ما إذا كان هذا الجرم يتجه نحو الاندماج أم أنه ينجرف وحيدا في الفضاء منذ مليارات السنين. مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى نشرة الأخبار، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية للمغنية القديرة التركية سيزان أكسو.

المدينة التي تحت القدس. حسناً، كم مدينة يمكن أن تختبئ تحت مدينة واحدة برأيكم؟ كل من تطأ قدمه المدينة ينظر أولاً نحو السماء، يتأمل طويلاً تلك القباب المهيبة والأسوار التي ترتفع نحو العلاء وتلك البيوت الحجرية القديمة التي تتلألأ كالذهب تحت أشعة الشمس. بيد أن أعظم سر تخفيه القدس ليس في السماء، بل هو ينتظرنا بصمت منذ قرون، بل ربما منذ آلاف السنوات تحت أقدامنا تماما. حسنا، كم مدينة يمكن أن تختبئ تحت مدينة واحدة؟ ها نحن اليوم نقفي أثر هذا السؤال بالذات. سنحول أبصارنا عن تلك القباب العالية نحو أعماق الأرض، وننطلق في رحلة داخل عالم القدس الخفي، حيث تتراكم الحجارة والتراب والزمن طبقة تلو الأخرى. إن القدس التي نراها اليوم ليست في الحقيقة مدينة واحدة، بل إن كل حضارة مرت بهذه الأرض عبر القرون، من اليبوسيين إلى الكنعانيين، ومن الرومان إلى البيزنطيين، ومن الأمويين إلى العثمانيين، قد وضعت حجرها فوق حجر من سبقها. القدس مكتبة تاريخية ضخمة مكونة من مدن ركبت فوق بعضها البعض. إذن لماذا يبني الإنسان مدينة تحت الأرض؟ ربما للاختباء من عدو قادم، أو للوصول إلى قطرة ماء، أو لمجرد الحفاظ على عقيدته وحياته. ولعل واحدة من أكثر الإجابات إثارة للدهشة عن هذا السؤال تكمن قبل نحو 2700 عام، في قلب صخرة شديدة الظلمة، نفق حزقيا أو نفق سلوان. تخيلوا معي هذا المشهد: مدينة تحت الحصار، وأصوات أقدام الجيوش المقتربة تسمع في الخارج، بينما يصارع السكان في الداخل طويا من العطش. وعندما يتعلق الأمر بالماء تتوقف كل الحسابات، فالماء ليس مجرد حياة، بل هو صمود المدينة وأملها. في تلك الأيام العصيبة تتخذ القرارات التي ستغير مصير القدس. سيشق الجبل كاملا لنقل مياه نبع جيحون الخارجي، أو ما يعرف الآن بنبع سلوان، إلى بركة سلوان الداخلية. لكن الإنسان فيها لم يكن يملك خريطة ولا أداة للقياس، فتم تشكيل فريقين للحفر فورا. بدأ الأول من الطرف الأول للنفق، وبدأ الآخر من الطرف المماثل له. في ظلام دامس وتحت النور المرتعش لمصابيح الزيت كانوا يعملون، وكانت أصوات المعازيق تتردد في أحشاء الجبل، وهم يتقدمون مترا بعد متر دون أن يرى أحدهما الآخر، نحو الهدف نفسه. ثم حدثت واحدة من أعجب الإنجازات الهندسية في التاريخ. هل كنتم تعلمون ذلك؟ قبل نحو 2700 عام ودون أي تكنولوجيا حديثة، نحتا هذان الفريقان الصخور والتقيا في منتصف الجبل بحساب حاسم دقيق. عندما بدأ العمال يسمعون أصوات معازيق بعضهم البعض من قريب، حفروا الأمتار الأخيرة بحماسة بالغة، حتى عانق بعضهم بعضا في النقطة نفسها. وحتى يومنا هذا ينظر المهندسون بذهول وإعجاب إلى كيفية إجراء هذا الحساب الدقيق بإمكانات ذلك العصر. والأجمل من ذلك أن الزوار الذين يزورون القدس اليوم لا يزالون يستطيعون المشي داخل هذا النفق الذي حفر قبل 2000

2700 عام والمياه الباردة تصل إلى ركبهم. ولكن بالطبع لا تقف ذاكرة القدس تحت أرضية عند أنفاق المياه هذه فحسب، فما أن تتقدمون قليلا حتى تجدوا أنفسكم في شارع روماني قديم غارق متريا تحت الأرض. عندما يتوقف المرء ليفكر في الأمر للحظة يمتلكه العجب. تحت هذه الشوارع الحديثة التي تمر منها السيارات ويركض فيها الناس اليوم تمتد طرق حجرية توقف فيها الزمن. في زمن ماض كان التجار يحملون التوابل فوق تلك الحجارة، وكان جنود الرومان يطوفون الدوريات ويمشي عليها الحجاج القادمون من ديار نائية وتتردد في أزقتها ضحكات الأطفال. وبينما نحن نعيش اليوم فوق التراب الذي وطأوه، يستمر التاريخ في الامتداد بصمت تحت أقدامنا. وماذا عن تلك الأنفاق الغامضة تحت الأرض؟ لم يستطع علماء الآثار حتى الآن حل لغز هذه الأنفاق الموجودة تحت القدس بالكامل، وما كان الغرض الدقيق من بنائها. هل كانت لنقل المياه فحسب؟ أم كانت طرقا للفرار إبان الحصار؟ أم أماكن للعبادة السرية التي لجأ إليها الناس؟ ربما كل ذلك معا، فقد كان لكل نفق أغراض مختلفة في عصور مختلفة. إن القدس كتاب لن تكتب صفحته الأخيرة أبدا، كل حجر يخرج من تحت الأرض يهمس في أذاننا بشيء جديد من الماضي. ولكن هنا تماماً أعزائي المستمعين ينبغي التطرق إلى قضية بالغة الأهمية لا تزال حيوية ومتجددة في يومنا هذا. إن بعض الحفريات الأثرية التي تجرى في القدس لم تعد مجرد عمل علمي، بل أصبحت في قلب جدالات دولية كبرى من حيث حماية التراث الثقافي للمدينة وتفسير تلك الهوية التاريخية. تذكر العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو باستمرار بأن القدس تمثل تراثاً مشتركاً للمجتمعات اليهودية والمسيحية والمسلمة، وتؤكد باحتتام على ضرورة الحماية لهذه البنية المتعددة الطبقات. من ناحية أخرى، يوجه الخبراء الفلسطينيون وممثلو التراث الثقافي تحذيراً حاصفاً وشديد الأهمية، إذ يعربون عن قلقهم العميق من أن هذه الحفريات العشوائية التي تجرى تحت الأرض قد تؤذي النسيج المادي للمدينة الذي يعود لآلاف السنوات، بل وقد تضعف أسس المباني التاريخية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مما يهدد الآثار التاريخية والحياة فوق الأرض مشارف خطر مباشر، فضلا عن أن السعي لضغط هوية المدينة الغنية في فهم تاريخي واحد يزيد من هذه المخاوف، لأن ما يجعل القدس قدسا ليس انتماؤها لعصر واحد أو حضارة واحدة، بل يكمن ذلك التنوع في قدرتها على حمل آثار جميع الحضارات التي مرت بهذه الأرض عبر آلاف السنوات في الصدر نفسه. إن كل حجر يستخرج من تحت الأرض يلطم وجوهنا مجدداً بحقيقة أن القدس هي الذاكرة المشتركة للبشرية. ربما لا تنمو بعض المدن نحو السماء فحسب، بل أن بعض المدن تخفي ذاكرتها تحت التراب. قمنا اليوم معاً برحلة قصيرة في طبقات القدس تحت أرضية، وأصغينا السمع إلى تلك الحكايات التي تهمس بها الحجارة. رأينا كم مدينة يمكن في الحقيقة أن تختفي تحت مدينة واحدة، لكن ذاكرة هذه الأرض لا تعيش تحت الأرض فحسب، فهي تستمر في الحياة تارة في أيدي الصناع، وتارة في حرفة لم تتغير منذ قرون، وتارة أخرى في ظل شجرة زيتون كبرت بصبر. إلى أن نلتقي مجدداً في الحلقة القادمة، سنستمر في اكتشاف حكاية فلسطين الخفية. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة

حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي الحلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتي عن تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث بعد أن أنهيت رحلتي إلى مدينة ماردن وودعت طرقها الحجرية، وجهت وجهتي إلى مدينة فان جوهرة الشرق. وعلى الفور صعدت من بلادي ما بين النهرين وتسلقت جبال مدينة سيرت الخضراء، ووطأت قدمي أراضي منطقة الشرق الأناظور الساحرة. وكلما طال الطريق الذي قطعته ازداد الهواء برودة وازدادت التضاريس وعورة، وكل مشهد صادفته كان وكأنه يدعونني إلى عالم آخر، عالم قادم من الماضي. وأخيرا وعلى ضفاف تلك البحيرة الشاسعة حيث يمتزج ضوءها بمياهها، وجدت نفسي قد وصلت إلى مدينة فان. قبل الدخول إلى مركز المدينة كانت محطتي الأولى قلعة فان الشامخة. وتقع هذه القلعة الرائعة على صخرة شديدة الانحدار على الشاطئ الشرقي لبحيرة فان، وقد بناها الملك الأوراتي ساردوري الأول في القرن التاسع قبل الميلاد. وتظهر الكتل الحجرية الضخمة المستخدمة في بناء القلعة مدى براعة الهندسية والمعمارية التي وصلوا إليها في تلك الفترة. ولم تكن القلعة مجرد نقطة استراتيجية للدفاع فحسب، بل كانت أيضا مركزا دينيا وإداريا. وكشفت الحفريات عن مخطوطة كتبت باللغة المسمارية، وكذلك المذابح التي تقدم فيها القرابين والهبات لغايات دينية، أو مكان المقدس الذي يقام فيه الطقوس الدينية، وكذلك أماكن التخزين. أما القطعة الأكثر لفتا للانتباه فهي النقش التذكاري الموجود على حصن ساردور الواقع بدوره على المنحدر الجنوبي والذي يعود إلى ساردور الأول. ويعد هذا النقش أحد أقدم الوثائق التي تلقي الضوء على التاريخ المكتوب للأوراتيين. وبينما كنت أتسلق للوصول إلى القلعة استقبلتني المناظر الشاملة لسهل فان واللون الأزرق الآسر لبحيرة فان. وبينما كنت أواصل الصعود نحو القلعة بدأت البحيرة وكأنها قد توحدت مع السماء، كما أن التباين بين أفق المدينة الحديثة وجدران الحجرية للقلعة التي صمدت لقرون منحني شعورا بالسفر عبر الزمن. ففي كل مرة ألمس فيها الحجارة يشعرني بالقشعريرة، وكان برودة الماضي تتسرب إلى أطراف أصابعي، كما أن الرياح عندما تتخلل من بين تلك الأحجار تمنحني شعور كأنها تهمس بالماضي في أذني. ويبدو أن آثار أقدام الأوراتيين والفرس والسلاجقة والعثمانيين ما زالت شامخة على هذه الأرض، إضافة إلى أنه يمكنني القول أن قلعة فان لم تكن مجرد صرحا فحسب، وإنما أشبه بحجر تذكاري محفور في قلب الشرق وتحدى جميع العصور. يقال أن الصباح في مدينة فان يبدأ بالفطور، وهو كذلك بالفعل. لقد جلست لتناول فطور فان الشهير، إذ كانت المائدة فاخرة جدا. لقد وضعت الأطباق الواحدة تلو الأخرى، طبق من الجبن بالأعشاب ومورتوا، واللبن رائب بالخيار المعروف بالتركية ججك، وكذلك العسل والقشطة، إضافة إلى كوتون المحمص، وهو أحد الحلويات المحلية الخاصة بمنطقة شمال شرق الأناضول، وكذلك طبعا معجنات فان بالقرفة التي فتح الشهية. وتتبعت أثر التوابل التي تركت طعمها داخل فمي، وإذا بي أشعر بعمق هذه الثقافة الغنية مع كل قضمة أخذتها. وبعدها بدأت أرتشف الشاي أمام منظر البحيرة، ويمكنني أن أختصر تلك اللحظات بهذه العبارة: مع إشراقة شمس صباح ذلك اليوم غمرتني سعادة هادئة.

مع حلول ساعة المساء لجأت إلى دفء المطبخ المحلي، وأول ما وضع على طاولتي كان سمك فان المخبوز في التندور، والمعروف أيضا باسم البوري اللؤلؤي. وهذا السمك الخاص الذي لا يوجد إلا في بحيرة فان باستثناء فترة هجرتهم، يطهى ببطء في فرن حجري، إذ إنه يكون مقرمشا من الخارج ومالحا بعض الشيء وطريا من الداخل. ثم جاء طبق من حساء كلادوش، وهو طبق تقليدي يعد بالزبادي والعدس الأخضر والبصل المحمص وخبز التندوري، وكان عبارة عن تناغم بين الحموضة والتوابل الذي أضفى نكهة مختلفة وكأنها قادمة من الزمن البعيد والفريد. وأكثر ما علق في مخيلتي والأكثر لفتا للانتباه عن مدينة فان فهي القطط. وعندما عدت إلى المدينة كان بيت قطط فان بانتظاري، وعلى الفور جلست هذه القطط الظريفة ذات الفراء الأبيض الناصع على حضني، وأصبحت أشبه بأساطير التي تتحدث عن الحيوانات الأليفة. وأكثر ما لفت انتباهي هي عيونها، حيث كانت إحداهما زرقاء والأخرى كهرمانية. نظرت إلي بعينيها مختلفتي اللون وكأنها تحاول أن تشير من خلالها إلى السماء والأرض في آن واحد، كما أن نظرتهما تفعم بالحكمة والسر أيضا. وبينما كنت أنظر إليهما شعرت وكأنني أزور جبال فان الشاهقة وبحيرتها وتاريخها في داخلي من جديد. أعزائي المستمعين، فان ليست مجرد مدينة، إنها مساحة شاسعة تحمل في ثناياها التاريخ والطبيعة والعاطفة في آن واحد. فالماضي يسكن في جدرانها، والسكينة في بحيرتها، والوفرة في موائدها. فكل شارع وكل صورة وكل نسمة كانت تهمس في أذني بقصة تختلف الواحدة عن الأخرى. بالطبع سنواصل رحلتنا وسننقل لكم مغامرات جديدة. أما الآن فلقد حان وقت الوداع لواصل رحلتي مع هذه الذكريات الجميلة. أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي لنهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.